ملكي جزو ايوارا دالودو كيف يابزو السفر السنوشرين هل السابون جو كبيرة امبارا نسبرا سيساكلكم البدو تال جمع التايبة امبارا فور دي وير كويك يسود الجمع كيف ننسابو اتلي لو الجمعة تال جمع جيت اتلي تور اللي كنا لونج ويكند نسبرا اللي قاو دي دوخ سوى اللي قاو دي دوخ بالقوي كيف ننسابو اللي الاخر تصايف بالسا ما نعرفش شو بروبليم على التجري لكم وكل اسم ما كنتش نعرف شي خويا شحال نلبس ينو هرش من الدار اتنب ما نتشاكي احش الناس على لاو نتشاكي على التيمبو اسم بلودو اتكونا دود لا وما كنتش نسنا كنا في زاتامن يكوش تا التي تويل يكوش تا شورت شورت اكونا مزحانا بشي موتي ويخور برولوم مسمي الشتا بشي خينييت انت هنو تشاكي وشي الشتا بالسا مصو بوست ما le musso post se dare le mouse arfuni un barrecca mescita però benissate in con una fesa chand nel bes io da lodo che l'argomento momento bushi insomma io argomentato mi facciamo sta velodo la vera gente già l'idea nel besa o da lodo altri anche il flock che مش خطبه فوق الراديو قلت له ملا تشكم هاي دار الفلوك من فوق الراديو كيف بدو اول زون ازن 18 بهالزون 9.0897 فو واتساب تاعنا نسبر لكم البيت تاع الجمعه الطيبه تدي سويمز بونجو

لينجك راح حفنا حفنا حفنا 99308897 برا افتح قلبك معنا دوار اشتعمل في ديسبلاتيوني اللي تو بفير اللون بالمالي رجعي تحريش تمال فرهم ستفلو وسو مسانش ما تنشي كل يابتت ناراش خان البز و نفال بس ستبلاتيوني ويس يتبري بيوتوس لو الحاجة اللي نسيب في دي يانكو نتن البز ما كلش موخ كيف دو قصة من ازن اربع منو بتيب هالي ساعت ليت هسا الا ليش قلب اطلتا في لودو 9903897 اكتتمل كنتات معنا في بزا جماعة اهرا نوتي بوي هالي كبيبه فلمكين ما بيونسي بونجو

0: كيف بدو أصابة تدل ورسياتانا فلمكي ناتي تفلودو جيمي ونكم بي بريكفست بونجو كبيرة مبارا من كبرو بتيني سياتانا دالو قاتن حالو ساقشي اللي سبتوكسيوني تاتمب مبارا اللوم جاي نكتر من الكبار نكم بلنت كان مدوار ذاك اللي سير يصير ناري تنين اللي جاي عنا واحدة كبيرة كما كنتش تسمع افدين السي اللي عديت دالو قات نيدي لكم كيف انت تسوى تمر من فوق 5000 أورو كاش فلو البروغرام تال بي بريكفست الجديد عالمنا وفتت على نيهور بونجو
1: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
2: 5 a.m., September 28th, on Bay.
3: He was known in his neighborhood as Smooth Sam.
4: No security system could stop me.
3: Until something changed.
5: The police have reported a significant decrease in break-ins this week, and Smooth Sam seems to have met his match, an Alberta home security system.
4: I'll try this one. No! Damn you, Alberta!
5: Alberta. Prevent. Protect.
6: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejja għax il-ħaddieħor. Kun għaf

طيب وستاينتين باباس اوت كيف تطمين يا جيمي وين اونك لا مين ار وين اون بي بريكفاست اللي شي صف ام سي فير بون فواياج وين اسبر لاتخو بياتشير اتنا روم الستوريز افتيل كنا نعمل الاول قناه الجمعه كيف اللي هي الاول جونات الجمعه اوبفيامنت ورا لونج ويكند نسبر لكم الويكند تايب كنا قاعدين نعملو كنتو تبطونا الكنن ينا بلايت كنا تبي فير دالو دوش ريال زيت لنا دلو وايبرز مش يحبنو مش يتلاو اتني بزحفنا من هباشيتا و اللوم ما تانش عندي شانس اللي مونران جوم وما نافش كم تفوخين فرو مونيك باتت لي

0: Dean Douglas, دي كان Blessings فوق باي قال من أول ستيوار دون نتكلم وتاق شيء فوق وهذا من الكتر أفريت سترامبي لياد نيكي فرايت ليو نستمنت باي سترامبا وباي هتبدا تير ما اللي تسمخها ده اللي كل هذا الوقت عند التايلر سويفت وكتر تروباكس جايين
1: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
2: 5 a.m., September 28th, on Bay.
1: The countdown is on.
3: Tell me where the party at.
1: And the cash needs to be won.
2: One. Bay Breakfast is getting bigger than ever. And to celebrate, we want to put 5,000 euros in your pocket.
1: But only if you can find our presenters.
2: Come find me.

0: and T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: كنت سوا كنت المات اوفيس مستنية الشتاء عشان هنا دينا ونف مالو إيه سوا مالا منشتوي
3: so
2: let us know تنهاس تويها 30 جراد سلسيوس ما هتنزل على 22 جراد سلسيوس
1: Malta's number one hit music station
0: The hits are on Bay Drive
1: With Synergy Health and Fitness Club Now fully refurbished

Welcome to the content اللي فينا نشتي ليش طاربة تيجي مال تاتا سليتر براند نيو شانيل واحدة من دوك الديسكي الجدة تخا فوق بي ودي نتكلم ونعرف دوك الكونتنت اللي فينا نشتي يجو مالتا اوفيامنت دي الجيما سيرنا نعرفو لي واحدة من الكونتنت الكبار ماريا كاري جاية حيكولا تور او مالتا الكريسماس تايم تور اوفيامنت جاية ديسمبر الميليت وما ننساش نكون اكثر اتشيتاتي انا ديجا بوكيايت انسوما مش بوكيايت عملت ساين اب التيكيت ساشينا بالفورس اريد نكون واحدة من الاول نيس باش نبوكيا حالي نارح حال المريا كاري اش ويس تجبني كم يينا اتشيتاتا انتي تنساش تبعتلي فوق 9000897 يك انت اتشيتاتا باش تارا للمريا

0: واحدة من الكبار فلسة نو أكان دورز فوق بي وبدي نيد لك نقرا فوق جيفاوي اللي عند نقرا شتقسم مع التنس وسبيشالمنت يا كنتي شي تنس فانيا وفورسي هتتحير نقرا بش فورسي سيقوي نقرا التنس يو فورسي فيرا برسونا لتوب لتاليا اسمه سو الدين
1: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin
2: with Carina Pro Plan.
1: Bay.
0: وكيف بديت نيد لك ياك انتي شي تنس فان يو فورسي هتتحير نقرا السيغوي التنس يو فورسي توب السيفر حفنا فلسا ما بي بريكفيس وراين وغيل انتي ايات في تشانس يتستا تربح تيكتس النيتو ACP فاينلز سيكون جوا تورين لتاليا بين كلك التيكتس الفلايت اكوميديشن الزوج منيس انكلودت وكل اوفيامنت غراتي كبيرة للبيورينا برو بلان اوفيامنت فيرا لوبة فاجلي لتستا تربح انتي كم تبطلنا الكلمة ATP فو الواتساب تاعنا متى تسمع الكيو تو مسج ومبات اهنا كمن ساقسوك شفتت مستقسيت فاج ليك فو الموزيكا بيتس وانكا تنس ريليتد وكل بيجود لك وأوفيامنت تنسوش تتشكيو نقرا الانستغرام بيج تاعنا والويب سايت بيج تاعنا الأكثر دتاليا

0: بعد ما داوك الديسك اللي ما نساش ني اف نسمعها بالسا وهذا ما الفابريتي تي ايو كولتا مالكم تود ايرينجز فوق باي وكيف دايت نيد لك جي عشا هاجة نقرا دفرنتي البي بريكفست تسمع سو الدين اللي جي عش زغور ستوج بوك
1: Hide and seek. Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros. Bay.
0: وكيف دايت نيد لك جي عشا هاجة نقرا دفرنتي البي بريكفست وبش نتشلبراو وما هيكون ودين يلعبو هايد ان سيك مياك فين انتي يكسيبهم تستا تربح 5,000 اورو كراسة كبيرة للكستانيا ليفينج سول بدين بالاتسو باريزيو اونلاين انتميتس وولت وميركل فولز انتي كم تسمع البي بريكفست دين الجمع ومبا تنسيش تتشكيا الويب سايتانا كيفو كل السوشيلز الاكتر انفورماتيوني